مقص بيان صب الزوان صباح وجلك عالمي بخير وبيان من تشتكي مرا فلاتي بكر بلولو إلو قجنة كريان دمارا منو مرا ما فلاتو ببرا إلو مقو فلاتي أكرت قبيلكي قبيلناكي مرا منو

اليوم قو إلو بهاناك إم شريعت لالو إلو بطالناك إم دم قو دين محمد خاطر جنك رزيلناك إم أزابين قول رسيل خدد على دير مفل أهجان علي قول غاسي مارك إلو إم والا دلیل نیست تبدال علود لویم ورد منو شره دی مطرانی ایزی هو ججی لازی برانی ایم لبردگی درخت و باری لو کمی اندانی ایم مطران عیسی ناوی خناف دوی مده لولو حرد

بجارة إيرو المدي سانة دي سان عن شبابي من إخوانكي لخونا أخوتي سبي جوتيك أبو كافريين مطرانا مقو هاتنا لي شايم هكرتوه بدرستم عيقو لغاسي ميرا ما فل أفتم تحسابي حظ أركي سايم والله ورد منو الشرقي الشرقي دي مطراني والله البيهو كجي لالتي براني بردي فرغت مار إلا جيرتاني مطران إيشان نابخ ونابده في حسنة جزراوي فهلو هر دراني ورد منو

0: بيتنا. أو بارتو ما مستأك شو ما قلت بلو ناينة وناينة وحصلوا كذي يعني أنا تقريبا بدي بستوصلش ما قلتي وبلو ناينة يعني بارتو كأكون نمونة همشي تزاف بجا بحسي بيكون يتكاتن
1: راستا مجوه كيف نارا هاي
0: ممر نميرا سر النوويلا كون يكابوز أبا طرق انجليزي بيزن سرهاتيه ويا اكيد ازي بطوله كونيا كابو اوه كونيا سرهوكيوي وكي لورين كي هبود يعني شكر شكر هو وكي يوباري لورين كي
1: بله
0: اوه داز كاب اوه كنا تجربه وكي هندكو ما بسرط دون عمري تنجي يكي زمان سباق انجليزي بزن كو اف اوبر تين بمارن داز كابي بمارن داز كابي
1: بله
0: كونيا قاشدو
1: بله
0: وكي بو تجربه رابو شكر أبدا كنا دوزلا كنا عندوزك بس بقول يوسف كان ينادي كأو في لبنان يشتكي.
1: بل.
0: وقال قال مصدر دويسيس كوي أبكي كنا بزور احترام أنزي كنا بونا وكنا بلا بيجوني وطني رفع وكنا فريق تستقيم. كل. بل. كنا بلا بيجي لورينك وهاتن كنا تجربة برواشون بس كي مواي شو أو دوزلا دوزش فيني ذاك ترتدي. قال
1: لي كوي يعني انا سرحت كتبت لوني بيش وي راسته دسته خوش به ماموسا سپاس بو وزانياريا ام كيف خوش بو اين پيونديات تبرم ما گلك زنگي كر پيونديا خو گلك سپاس بوته ان
0: شاء الله
1: بل ان
0: شاء الله شبكه دي اكثر ديتي بحثي كلا كونيو كان قبل اوميديه
1: ده ان شاء الله ده ان شاء الله بدي بحث اوميديه كه اين اوميديه مرگا ها با دینا نمده بحث کن انشالله دو کیف خوش بین گلک سپاس
0: نمیستا بین انشالله حتی سیستم بین

خوشانه لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جيانه وشابو شغان بكان حفتيانه كهداريا وان برنامان لراديو دهوك بكان بارزاني وتفقرا رزقاري خازا كرد كردو اواربون ساخلمي كودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: دمجمرنا هي سبيديا رجعنا الفيداميك جا هفكارين ماش بشكا دنگو باسا لستوديا برهافت بيدن كورتياك جا دنگو باسا نأبرو جا گرنگ ترينو نترين دنگو باسا بشكشي موهوات كتن نكجي هفكاري ما بختيار بير كيادي لستوديا برهافو تي كورتيا دنگو باسا بشكشي ما كتن تو گلک بخيراتي سبيدا تباش بيدن
1: گلک سپاس سارا سبيدا تاو گهدار من راديا دوخوك باش بيدن
0: ساغ بي فرمو

وكيفرو داديرو كدا لبستي هيفا حفت صلى هزارو نحصدو بينجيو حفتي بلاف بونا اكامين جماراج غوفارا هيوا لباجير بغدام بهردو زمانين كردي وعربي هلا بستي حفت صلى دو هزارو سي جيجري وزير برگيري امريكا بوا فوتيري سردان هرما كردستان اكل هاوينجها صلى حدين جل انسر كردايات يا بارتي وكاتي پیشوازی لحاته گرند.

0: بيستي نا بوغچايا اوهوب بوش تيرين موبيليوت بوغچايت هاي دهر الوري دستا كافي افش لايك با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينج روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بش بيرا مناچي صدف سلي بش جيوتو بتا بوشاكو با دوشاكو بوليف بش براند نايوبن صدف بوسخ لميو لشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوكي والله أفري صلاح
1: سفن أبياني موهيتو بليمو نعنا غاز زلتر طعم وكسر سرهنا
0: سفن أبياني تسر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفري صدر

استنى بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هين دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجو اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جياتو البتب دوشاكو و دوشاكو بوليفك جبران دن نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي سردنا پیشانگیت مبکن الهولی ریو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدر دمی بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر

0: استنى باخچايا اوب باش ترين موبيليات باخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجو اكسسوارات نافمال بابات رازاندن او افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسينغ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: Hocama manaz onyo nişon yo butona sadjo sar khirebe abji bistiram pe hasoy wale abji khotre butona o sadjo sar khirebe khote hawa masul biki inshallah
1: am dawatiye dawatena
0: dawatota ake bome mehvon تلفونه ما جمعها يا يوي جمعها يا إن شاء الله ما بين دواته تا إسنو خده خده بجا أري أم حمل دواته تانا فاشي سلوماتي وبراني كوالي توزي إن شاء الله
1: صد جو سر خيري
0: بي آمين
1: آمين

دوباره السلام عليكم سرب ان قدرت ما تخش تبي سدا عزيز خش كام ربيعه محمد دبيجيتن سيدا بسيارة منش مو مسابقه ابيا دبيجن قال جرا ابت نوف مجتمع مدى هي دبيجيتن ولا فلان كرك قالك يا خالته يا خراب خالته كاتن هيك تشوف فلان كسي قالك وباشا هاكر هين بوي وي ذيك تشي بوبينن اف كره دي قالك باش بيتن هين شو بنسدو؟ أبغى هاي طبعا سدو قال جرا

0: وفيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبراند نايوبن صدف بسخ لم يولاشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افري صدف
1: سفن أبياني موهيتو بليمو نعناع غاز زيدتر طاوة كسر سور هنا
0: سفن أبياني تسر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفرين صدف تنبو صدف يتشنكي

0: باغچايا اوب باش ترين موبيليات باغچايت هاي دهر الوري دستكوي اڤش لايكيفا فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا حمو ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينغ روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جياتو بتا بوشاكوفا دوشاكو بوليف جبراند النايوبن صدف بو سخلم يولاشيتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

وكيفرو دادي روكيدا لبستي هيفا حفت صلى هزارو نحصدو بينجيو حفتي بلاف بونا اكامين جماراج قوفارا هيوا لباجير بغدام بهردو زمانين كردي وعربي هلا بستي حفت صلى دو هزارو سي جيجري وزير برگيري امريكا بوا فوتيري سردان هرما كردستان اكل هاوينجها صلى حدين جل اسهر كردايات يا بارتي وكاتي پیشوازی لحاته گرند.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة بخلي سربن قهدارت خوش في قهدارت راديو دهوك هر جاي كيني بلم خوش حال انجاري قادي الدي دار هوا شابونا بو برنامه رنامه رنامه جي اما دكرنو بيشيش كرنا صباح عابد ادقل هردو هفكارد من الجورا كنترولي كاك هوجر خليل السوشيال ميديا يجي روجار امير صديق قدرت ما يتخش تفي وبناريت ما يتسوشيال يسلاف خلص ربن هرجه